Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محوي الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: يتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات. التاء المربوطة.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ عش حالكم؟ إيوة دابا مبقيناش كنكتبو غير الحروف وصلات عن بي، ولينا كنكتبو كلمات، وهادوك الكلمات كلمة مع كلمة أشنو كيعطيونا؟ كيعطيونا جمل. كيف قلت لكم دابا راكم بديتو كتنظمو في هادوك العقود أو القلائد إن شاء الله اللي غادي تزينو بهم، لأن الكنز قلنا فيه مجوهرات، والمجوهرات راهما هادوك الحروف اللي دابا كتنظمو فيهم انتوما يا وكتشكلو منهم كلمات. ولجد على خاطركم دابا نبداو الدرس ديالنا جديد، ومعلومة تا هي غادي تكون جديدة ومفيدة، وربما غادي تكون كتحمل حتى الإجابة على بعض الأسئلة اللي غادي تكون عندكم. ما غاديش أكيد راكم ما عرفتونيش علاش كنتكلم، ولكن إلا عطيتوني بالكم وعطيتوني خاطركم وصبرتوا معايا راكم غادي تفهموا. آخر كلمة كتبناها مع بعضياتنا أشنو كانت؟ كانت نا نا في نافذة، ياك نافذة. زدنا لها الألف واللام هنا، درنا الفتحة فوق الألف باش ننطقوها، وهنا درنا الشدة غادي تولي النافذة، النافذة ياك. قلنا النافذة، إيوا نقلبوا على شي حد في النافذة. عقلتوا باقين على أسرة أخطر؟ أمينة، أمينة أمي أمينة. ولكن أمينة أش كدير هي والنافذة؟

نقولوا أمينة بالدارجة، شنقولوا؟ نقدر نقولوا أمينة كطل من الشرجم، أو لا إلا حيدنا ديك كطل، حيدنا هذاك الفعل، نقولوا أمينة في الشرجم. أمينة في النافذة. في عقلتو في، قلنا في السوق ديك المرة، ألقينا في السوق يعني في السوق تفاح رمان ونعناع. دابا أمينة في فين نكتب؟ فيه نكتبها هنايا في أمينة في النافذة. ايوا هنايا بغيتكم تعطيوني بالكم مزيان، عندي جوج حويجات، حويجه ما غاديش نشرحوها اليوم، غادي غير نهضروا عليها هكاك، وحويجات اخرين غادي نشرحوهم. عندنا في يعني الحاجه اللي كتهضر لينا على البلاصه، على الموضع، ملي كنقولوا في تحت فوق من الى، يعني الى غادي نمشيو لديك البلاصه. هاد المجموعه هادي، هاد العائله هادي رحنا غنتعرفوا عليهم من بعد، ملي كيكونوا قبل من الكلمه، الكلمه ما كنديروش ليها الضمه، كنديروا ليها هنا الكسره، اما كسره اما جوج كسرات. كسره بطبيعه الحال حيت عندنا هنا الالف واللام، ولا غنديروا التنوين ديال الضم ونديروا جوج كسرات منين يكون عندنا، ما يكونش عندنا الالف واللام. المهم حديثنا اليوم ماشي هو حديث في، غير انا شرحتها لكم غير هكاك، باش المهم منين تسمعوا كيف كنت قلت لكم في الاول، ان كنقولوا اي ولا ان، ولكن لحد الساعه كنا دائما كنشوفوا غير الضمه ولا الضمتين، غير باش نقول لكم باشنا هو الدور ديال هادي ملي كتكون وحده من هادو، في ولا من ولا تحت ولا فوق. كنديروا دائما الكلمه كتاخذ الكسره، الكلمه ما كتاخذش باقي الضمه او لا الضمتين، ومن بعد غادي نشوفوا هادشي ان شاء الله في الدروس ديال المستقبل. اللي بغيت نشرح لكم اليوم، اللي غادي نبغي نشرح لكم اليوم، ناخذ نفس هاد الجمله، غنعاود نكتبها لكم هنايا، أمينة تو في أ

في النافذة. هنا أعزائي أشنو لاحظتوا؟ هنا عندنا التا مربوطة، وهنا عندنا التا مربوطة. أمينة النافذة، أمينة واش راجل؟ لا، امرأة، يعني نسوة أنثى، يعني مؤنث. هنا اش درت ليها؟ هنا في الخضرت ليها التا مربوطة. النافذة أعزائي كنقولوا ليها شباك، ولا قلنا شباك كيولي بحال الى راه مذكر، راجل زعما مذكر، ماشي راجل انسان ولكن مذكر، كيكون اذكر بحال الشرجم في الدارجه كنقولوا.

ولكن النافذة عندها نتة مربوطة يعني مؤنث. أمينة في النافذة. أمينة في الشرجم. أشفت هاد أمينة. نكتب لكم هنا أشنو شفت أمينة. أمينة شافت من نافذة

دراجة تحت الشجرة. عندنا أمينة في النافذة. أمينة امرأة والنافذة امرأة مؤنثة زعما سمحوا لي، خدات تاء مربوطة. من بعد شفنا قطة في الحديقة، يعني قطة كنقولو مشى. قطة فين؟ في الحديقة. قطة مؤنث لأنها مشى، ماشي مش ما قلناش قطون، قلنا قطة في الحديقة. الحديقة حتى هي مؤنثة. جردة قلنا الحديقة. هنايا عندنا دراجة. دراجة اللي هي البسكليتة تحت، يعني تحت الشجرة. وانتم هلا لاحظتوا منين هنا درت تحت تا ديال الشجرة، درت ليها الكسرة لأن سبقها هاد تحت، يعني كتورينا البلاصة فين كاينة هاديك البلاصة فين كاينة هاديك الدراجة. تفهمنا؟ عندنا شفنا أمينة. أمينة اسم ديالاش؟ ديال إنسان. قول هاد الإنسان هذا مؤنث ماشي مذكر. ها هي خدات التاء مربوطة لأن أمينة امرأة. وعندنا قطة امرأة مؤنثة، حيوان ولكن حيوان مؤنث، قطة. أعطيناها التاء مربوطة. عندنا شجرة، عندنا شجرة، شجرة فيها التاء مربوطة وهي نبات. وعندنا دراجة اللي هي آلة وتهي جماد، إلا ما حركناهاش حنا ما غاديش تحرك، وعطيناها وفيها التاء مربوطة. إذن أعزائي ملي كتكون التاء مربوطة كيكون الكلمة كتكون اسم تهية بحال ال، راه ماشي فعل، يعني ماشي شي حاجة درناها، كتكون سمية ديال حاجة. وفي نفس الوقت كتكون مؤنثة ماشي مذكرة. على أين غادي نشوفوا أمثلة أخرى اللي كيجي فيهم المؤنث بلا تاء مربوطة، وهادشي ما يمكنش كلشي نتعلموه في دقة واحدة كيف كنقولوا. وكاين بعض المرات اللي كتجي التاء مربوطة في الأخر ديال الكلمة، وكتكون هذيك الكلمة كتعني مذكرة، كتعني رجل، بحال مثلا ملي كنقولوا أسامة أو لا كنقولوا معاوية، وهما سميات ديال الرجال وكياخذوا التاء مربوطة. ولكن بعد إن شاء الله غادي نشوفوا هاد الحالات. أنا اللي بغيتكم دابا تعقلوا عليه مزيان الله يخليكم هو التاء مربوطة كيف كتجي. التاء مربوطة كتجي على هاد الشكل، ملي كتكون ملاصقة هنا هنايا مع الحروف، وكتجي على هاد الشكل ملي كتكون هنايا مسبوقة بواحد من دوك الحروف اللي ما كيتلاقاوش على اليسار. ثالث حاجة بغيت نقول لكم هو أن التاء كتجي هذه مربوطة دائما في آخر الكلمة، عمرها ما كتجي في الأول الكلمة، ولكن عمرها ما تجي في الوسط الكلمة، دائما الأخير ديال الكلمة. وما حدنا حنايا غاديين وحنا كنتعلمو. أعزائي دابا ما بقى ليا إلا أنني نعطيكم التمارين ديالكم. إيوا كي كيقولوا وجدوا لي القلم في يديكم، وجدوا لي الكتاب، وجدوا لي الدفتر ديالكم، وشوفوا معايا
اشنو غادي نديرو ان شاء الله واللي غادي نصحو في الحلقه الجايه مع الصديق ديالكم عبد الحق. عندي

شي حاجة هنايا، ومن بعد جميلة. عندي هنا اشنو قلنا؟ عندنا حيوان هذاك الزوين ظريف اللي كيكون معنا في الدار، ولكن ما عندناش مذكر، عندنا مؤنث. داكشي علاش خصنا نزيدو ليه واحد الحويجه في الاخر ديالو. في الدار خليت لكم هنا الفراغ، عالية. يعني قلنا في الدار عندنا شي حاجة عالية، وهذه الحاجة قلنا راها نبتة وكتعطينا الظل، وفي نفس الوقت كتعطينا حتى فواكه، وفي بعض الوقت من السنة كتعطينا حتى زهور اللي كي يعطروا لنا المحل ديالنا. اشنا هي؟

0: زوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكويليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Vuoi acquisire competenze per programmare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Sistemi Intelligenti della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.